0: हमारे नाना नानी हिंदुत्व से आते हैं, लेकिन हम वर्लुप से हैं, हम वर्लुप हैं.
1: نحن غوالوبيين اصل لبنانيين ومبسوطين كنا غوالوب
2: غوادالوبي مي سيغوندا تيرا مي هوغار لا باتريا دي مي هيجو
3: غوادالوب از ماي هوم ذيرز نو بليس لايك هوم يو نو وي سي دي اي فروم غوالوب وي سي غوالوب فروم دي اي سو يو سي ذيس كومبيتيتور اوف ايت مان تو